0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أعلنت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي عبر قناتها على تطبيق تيليجرام أن العملية الجراحية التي خضع لها البابا لاون الرابع عشر بعد ظهر اليوم 13 من تشرين الأول في مستشفى الجميل الجامعي لاستئصال عقيدة محدودة في الرئة قد انتهت بنجاح. وجاء في البيان: انتهت العملية بنجاح ضمن الأوقات والكيفية المتوقعة. وأضافت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن الأب الأقدس قد عاد إلى غرفته، مشيرة إلى أن معلومات إضافية ستصدر لاحقاً.

0: ارتفعت صلاة جماعية من كنيسة القديس يوحنا بولس الثاني في مستشفى جمال الجامعي من أجل البابا لون الرابع عشر الذي خضع بعد ظهر اليوم الثالث عشر من تشرين الأول لعملية جراحية لاستئصال عقيدة في إحدى رئتيه. وتعبيرا عن قرب كنيسة روما ومودتها لأسقفها، ترأس الكاردينال بالدورينا النائب العام للبابا على إبرشية روما عند الساعة السادسة مساء التأمل في أسرار الحزن من أسرار مسبحة الوردية. وقال الكاردينال رينا في مستهل الصلاة المريمية:
1: In questa cappella dove ogni giorno il silenzio orante accoglie le lacrime, custodisce le attese, alimenta la speranza, eleviamo insieme la nostra supplica perché il Signore sostenga il nostro vescovo Papa Leone e conforti quanti sono qui ricoverati.
0: في هذه الكنيسة الصغيرة حيث يستقبل الصمت المصلي كل يوم الدموع ويصون التطلعات ويغذي الرجاء، نرفع معا تضرعنا لكي يعضد الرب أسقفنا البابا لاون ويعزي جميع الذين يرقدون هنا في المستشفى. وأضاف الكاردينال رينا يقول:
1: Contemplando i misteri dolorosi del Santo Rosario, volgiamo lo sguardo a Cristo, che in tutto simile a noi fuorché il peccato ha attraversato il dolore trasformandolo in sorgente di vita. Maria, salute degli infermi e madre della Chiesa, accompagni la nostra preghiera e ci insegni a rimanere saldi.
0: وإذ نتأمل في أسرار الحزن نوجه أنظارنا إلى المسيح الذي وإن كان شبيها بنا في كل شيء ما عدا الخطيئة قد اجتاز الألم وحوله إلى ينبوع للحياة. وفي الختام رفع الكاردينال رينا الصلاة إلى مريم شفاء المرضى وأم الكنيسة قائلا: لترافق صلاتنا وتعلمنا الثبات في المحبة. وقد تجاوز عدد الحاضرين 100 شخص، من بينهم مرضى وأفراد من عائلاتهم وموظفون في المستشفى وعاملون في القطاع الصحي. وبعد الانتهاء من تلاوة المسبحة اختتم الكاردينال رينا وقت الصلاة واضعا البابا في عهدة الله وقال:
1: Dio onnipotente ed eterno, rifugio sicuro dei sofferenti e salvezza di quanti confidano in te. Manifesta la potenza del tuo soccorso.
0: أيها الله القدير والأزلي، يا ملجأ المتألمين الآمن وخلاص الذين يضعون ثقتهم بك، أظهر قوة عونك واعدد بنعمتك أسقفنا البابا لاون، امنحه الصحة والتعزية لكي يواصل خدمة كنيستك بانيا الشعب الموكل إليه بكلمته ومثاله. هذا وفي أبرشية روما واستجابة لدعوة النيابة العامة رفعت جميع الجماعات الرعوية والرهبانية صلواتها في الساعة نفسها التي تليت فيها المسبحة الوردية في مستشفى جميلي واضعة البابا لاون الرابع عشر في عهدة شفاعة العذراء مريم. أوكل نفسي إلى صلاتكم. بهذه الكلمات اختتم البابا لاون الرابع عشر صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد 11 من تشرين الأول أكتوبر عام 2026، معلنا عن عملية جراحية مرتقبة لاستئصال عقيدة في الرئة. وكانت هذه العقيدة قد اكتشفت خلال بعض الفحوصات، وقد أوضح البابا أنها محددة الموضع واكتشفت في مرحلة مبكرة جدا وأنها موضعية. وشرح البابا لاون الرابع عشر أنه قرر الخضوع للعملية بناء على نصيحة الأطباء وشكر المؤمنين على قربهم الروحي منه. في الأول من تشرين الثاني نوفمبر عام 1967 وفي عيد جميع القديسين، استهل البابا بولس السادس صلاة التبشير الملائكي بالإشارة إلى وضعه الصحي قائلا: السلام عليكم يا أبناء الأعزاء وشكرا لكم على اهتمامكم بصحتنا. وبعد 3 أيام في الرابع من تشرين الثاني نوفمبر خضع لعملية جراحية في البروستات بسبب حالة مرضية حميدة أجراها فريق الجراح بيترو فالدوني في غرفة عمليات جهزت داخل القصر الرسولي. ولم يقدم البابا مونتيني خلال تلك الصلاة تفاصيل عن العملية المرتقبة، بل عبر عن امتنانه لجميع الذين أبدوا اهتماما بحالته الصحية قبل أن ينتقل إلى تأمل حول الحياة بعد الموت والرجاء المسيحي والشركة مع الراقدين. في 17 من أيار مايو عام 1981 وبعد 4 أيام من محاولة اغتياله في ساحة القديس بطرس، عاد صوت البابا يوحنا بولس الثاني ليصل إلى المؤمنين عبر رسالة مسجلة من مستشفى جمل الجامعي بثت خلال صلاة افرحي يا ملكة السماء. وشكر فويتيوا المؤمنين على صلواتهم وذكر الشخصين اللذين أصيبا معه وأعلن غفرانه للمعتدي عليه، ثم تحدث عن الألم الذي كان يعيشه قائلا: إذ أتحد بالمسيح الكاهن والذبيحة أقدم آلامي من أجل الكنيسة والعالم. أما السياق الذي جاءت فيه كلمات البابا بنديكتوس السادس عشر في الحادي عشر من شباط فبراير عام 2013 فكان مختلفا، إذ أعلن خلالها أثناء الكونسيستوار قراره التاريخي بالتخلي عن الخدمة البطرسية. وفي الإعلان الذي تلاه باللغة اللاتينية أوضح الحبر الأعظم أن قواه بسبب تقدمه في السن لم تعد ملائمة للمهمة التي تسلمها، ولم يكشف عن تشخيص طبي أو عن عملية جراحية، بل أعلن نتيجة التمييز الروحي أجراه أمام الله رابطا بين قدراته الجسدية ومسؤوليات الخدمة الموكلة إليه. وفي الحادي عشر من تموز يوليو عام 2021 وبعد أسبوع من خضوعه لعملية جراحية في الكولون، تلا البابا فرانسيس صلاة التبشير الملائكي من شرفة الطابق العاشر في مستشفى جيميلي، وشكر المؤمنين على قربهم منه وعلى دعمهم له بصلواتهم، ثم استخلص من خبرته الشخصية في المستشفى تأملا حول قيمة خدمة صحية جيدة ومتاحة للجميع، مشددا على ضرورة بذل الجهود للحفاظ على هذا الخير، ومشجعا الأطباء والعاملين في القطاع الصحي وموظفي المستشفيات. عملية جراحية وتداعيات محاولة اغتيال ودخول المستشفى لإجراء فحوصات وفترة نقاهة وتراجع القوى الجسدية، تنتمي هذه المحطات إلى ظروف مختلفة، لكن هشاشة الإنسان في كلمات الأحبار الأعظمين تتداخل مع الخدمة البابوية والامتنان للرعاية الصحية والاهتمام بالذين يتألمون. وترافق الصلاة هذه العلاقة سواء طلبت من المؤمنين أو تقاسموها أو قدمت من أجل الآخرين، فحتى في زمن المرض يستمر الرابط بين الراعي وجماعته في التعبير عن نفسه.
2: وجه البابا لاون الرابع عشر يوم أمس رسالة إلى الكاردينال جوفاني باتيستا ري، أشاد فيها بمسيرته الطويلة في خدمة الكنيسة الكاثوليكية والكرسي الرسولي، واصفا إياه بأنه من بين أكثر خدام الكرسي الرسولي شهرة وتقديرا. جاءت الرسالة بمناسبة انتهاء ولاية الكاردينال ري البالغ من العمر 92 عاما كعميد لمجمع الكرادلة بعد 6 سنوات أمضاها في هذا المنصب. وأشاد البابا بالشهادة المشرقة في محبة الكنيسة وخدمة الباباوات، مشيرا إلى أن الكاردينال ري تعاون مع 7 باباوات وتولى على مدى عقود مسؤوليات عديدة وحساسة داخل دوائر الكوريا الرومانية. كما ذكر بدور نيافته البارز إلى جانب البابا يوحنا بولس الثاني الذي أوكل إليه مناصب مهمة في أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان ومجمع الأساقفة قبل أن يعينه كاردينالا. وسلط لون الرابع عشر الضوء على شخصية الكاردينال ري، مشيدا بانفتاحه ووده وصراحته وبقدرته على معالجة القضايا الصعبة بحكمة وواقعية مع التزامه بتعليم الكنيسة. كما نوه البابا بشهادته الكهنوتية خلال الاحتفالات الليتورجية، لاسيما ترأسه مراسم تشييع البابا فرانسيس، وختم بالتأكيد على أن إيمان الكاردينال ري وغيرته في الخدمة إلى جانب إخلاصه تجاه الحبر الأعظم يعززان التقدير والامتنان لمسيرته في خدمة الكنيسة. ألقى أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية رئيس الأساقفة بول ريتشارد جلاجر، ألقى مداخلة يوم أمس الاثنين خلال أعمال الدورة 77 للجنة التنفيذية للمفوضية الأممية العليا لشؤون اللاجئين، سلط فيها الضوء على ضرورة اتخاذ قرارات توجهها مبادئ الأخوة والتضامن والمسؤولية الجماعية، خصوصا في وقت تعرض فيه الصعوبات المالية المساعدات الإنسانية الأساسية للخطر. توقف المسؤول الفاتيكاني في مداخلته عند ضرورة تعزيز إجراءات العودة الطوعية للاجئين مع توفير المساعدة اللازمة لهم ليعودوا إلى ديارهم بأمان، كما شدد على أهمية معالجة الأسباب الكامنة وراء ظاهرة التهجير القسري وتعزيز الحوار من أجل الوقاية من الصراعات والانقسامات وإيجاد حلول لتلك القائمة حاليا. بعدها أشار جالاجر إلى أن نحو 117 مليون شخص حول العالم أجبروا على النزوح، لافتا إلى أن الأطفال يفصلون عن أسرهم، فيما تتعرض النساء والفتيات للعنف والاستغلال، وتواجه الأقليات الدينية والإثنية اضطهادات بسبب معتقداتها أو هويتها. وأوضح سيادته أن مأساة اللاجئين تتجلى في مناطق عديدة، من بينها أوكرانيا ومنطقة الساحل الأفريقي والسودان وجنوب السودان وموزمبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار. وأكد أن اتساع نطاق هذه الأزمة وحجم المعاناة الإنسانية يفرضان استجابة دولية عاجلة تستند إلى القيم الإنسانية المشتركة والتضامن والشعور بالمسؤولية. هذا ثم شدد المسؤول الفاتيكاني على أن النزوح لا ينبغي أن يتحول إلى وضع دائم، مؤكدا أن مرور الوقت لا يجعل الأزمات أقل قسوة أو معاناة، ودعا إلى تمكين اللاجئين من الاستفادة من مهاراتهم وتحقيق تطلعاتهم وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في حياة المجتمعات التي تستضيفهم. في هذا السياق أكد رئيس الأساقفة جالاجر على ضرورة ضمان حصول اللاجئين على الرعاية الصحية والتعليم والعمل اللائق والوضع القانوني الذي يكفل حقوقهم، بما يساعدهم على استعادة قدرتهم على تقرير مصيرهم وتحقيق التنمية الإنسانية المتكاملة. كما أشار سيادته إلى أن العودة الطوعية إلى الوطن تعد بالنسبة إلى كثيرين الخيار الأفضل ضمن الحلول المستدامة لأزمة اللجوء، شرط أن تتم بأمان وأن تترافق مع المساعدة اللازمة بعد العودة، بما يضمن نجاحها واستقرار العائدين بدلا من تعريضهم لمخاطر جديدة. بعدها توقف جالاجر عند اتفاقية العام 2051 الخاصة بوضع اللاجئين، والتي جاءت استجابة للمعاناة الهائلة والدمار الواسع اللذين خلفتهما الحرب العالمية الثانية، معتبرا أنها تشكل مثالا على قدرة البشرية على تحويل المآسي إلى مؤسسات وآليات تهدف إلى حماية الحياة وصون الكرامة الإنسانية. وأوضح أن الاتفاقية أرست معايير أساسية لمعاملة اللاجئين، وأكدت حق طلب اللجوء ومبدأ عدم الإعادة القسرية إلى الأماكن التي قد يتعرض فيها الأشخاص للاضطهاد، فضلا عن الاعتراف بالكرامة المتأصلة لكل لاجئ. وشدد الدبلوماسي الفاتيكاني بعدها على أن توفير اللجوء لا يمثل التزاما قانونيا فحسب، بل واجبا أخلاقيا وإنسانيا أيضا، معربا عن قلقه إزاء تزايد التشكيك في المبادئ التي تقوم عليها حماية اللاجئين من خلال سياسات وممارسات قد تقوض الأهداف الأصيلة لهذه الحماية. في الختام دعا جالاجر إلى تعزيز الحوار على جميع المستويات باعتباره وسيلة أساسية لمنع الانقسامات وتسوية الأزمات ومعالجة الأسباب العميقة للنزوح القسري، وشدد على أهمية اتخاذ القرارات انطلاقا من الأخوة والتضامن والمسؤولية الجماعية لضمان حماية اللاجئين وصون حقوقهم، والعمل من أجل حلول مستدامة تضع الإنسان وكرامته في صلب الاهتمام الدولي.

0: حياتنا. نحن اثنان في مواجهة ذلك الخوف، هذا ما يصنع الفارق. كانت هذه بعض المواضيع التي طرحت في مقابلة مع وسائل الإعلام الفاتيكانية مع فاليري ضو، المعالجة النفسية العائلية والأستاذة في جامعة القديس يوسف في بيروت، ومتابعة للنقاش التي برزت خلال هذه الأيام. تعرب فاليري عن اقتناعها التام بأنه لا يمكن بمفردها التصدي للتحديات التي تواجه العائلة، فأمام الهشاشة واليقين المفقود اللذين يطبعان واقعا معظم العائلات اليوم، أصبح التمييز المشترك ضرورة، ولا سيما في المناطق المهددة بخوف حرب يقرع أبوابها يوميا، كما هو الحال في لبنان. وتوضح فاليري ضو التي تعمل أيضا مع أسر الحرب: ألاحظ أن الأمر أكثر صعوبة يتعلق بالأشخاص الذين يشعرون بأنه يمارس عليهم التمييز أو الأحكام المسبقة، مضيفة: هذا يمنعهم من الإصغاء إلى صوتهم الداخلي، وعندما تكون الكلمات الأولى يسمعونها هي الإدانة، فإن الحوار يواجه خطر الانقطاع الفعلي. تابعت فاليري ضو أن هناك مسألة أخرى خاصة بلبنان تطرقت إليها المعالجة النفسية، تتعلق باضطرار العديد من العائلات إلى الهجرة. هناك أباء وأمهات يبقون هناك بينما ينتقل الأبناء إلى كندا، وآخرون إلى الولايات المتحدة. وهنا يطرح السؤال: كيف نكون عائلة عن بعد؟ في هذه الحالة تأتي التكنولوجيا للمساعدة عبر الاستشارات عبر الإنترنت، والتي تمثل نعمة جميلة جدا في الحفاظ على الروابط رغم المسافات. وأضافت أن الاستمرارية والحفاظ على العلاقات هما الكلمة المفتاح. لنواصل الحديث عن ذلك، لأن مسؤوليتنا هي نقل الأدوات للشباب للقيام بذلك، فالواقع متغير ويجعل الشكوك تنمو بشكل غير متناسب. نحن نعيش في عالم يتوجب علينا فيه الماضي، فيه المضي قدما مع المواجهة المستمرة لعدم التوقع. إن مغزى اللقاء الجاري ومغزى الرعاية العائلية للكنيسة، وبالتالي التربية على الحب الذاتي، إن كان يزداد ضبابية ويقل ضمانا، يظل مسيرة يمكن أن تكون مثمرة حتى عندما لا نتمكن من الوصول إلى النتيجة المرجوة. وتضيف: أعتقد أن هذه هي الرسالة التي أوجهها إلى طلاب الكليريكيات الشباب والكهنة الشباب والرهبان والراهبات، وليس فقط للأزواج الشباب والمرتبطين. إنها حقيقة تعاش بشكل ملموس، ويجب معرفة الانفتاح عليها بلطافة وحساسية. وختمت فاليري ضو مداخلتها بالقول إن هذه هي القيم التي يحتاجها الشباب الذين يزدادون معرفة واطلاعا، وعلى الأقل يملكون الوصول إلى معلومات لا حصر لها، لكنهم غير مجهزين بشكل كاف لمواجهة العالم. أعتقد أن الرد الوحيد هو الحضور، وأن نكون إلى جانبهم، وأن نكون قادرين على الإصغاء إليهم. حضور يعرف كيف يستقبل ويطمئن حتى لو لم يكن قادرا على الرد على كل التحديات، بما يتيح لهم على الأقل ألا يشعروا بالوحدة. نحن اثنان في مواجهة ذلك الخوف، هذا ما يصنع الفارق، وهذا ما شهد به العديد من الشباب في الكثير من البلدان.
1: ترأس الكاردينال لويس أنطونيو تاغل يوم الأحد الماضي 11 من تشرين الأول أكتوبر القداس الإلهي في كنيسة القديسة مريم الكبرى في مدينة أسيزي في الذكرى 20 لوفاة القديس كارلو أكوتيس، وتحديدا في 12 من شهر تشرين الأول أكتوبر من العام 2006. وفي عظة ألقاها للمناسبة، ذكر الكاردينال لويس أنطونيو تاغل بأن كارلو أكوتيس كان يشارك يوميا في القداس الإلهي، وسلط الضوء بشكل خاص على كلمته حول أن الإفخارستية هي الطريق السريع إلى السماء، وعلى محبته الكبيرة للفقراء والمشردين. القديس كارلو أكوتيس من مواليد 3 من شهر أيار مايو من العام 1991، توفي في 12 من تشرين الأول أكتوبر عام 2006 عن عمر 15 عاما. أعلن طوبويا في 10 من شهر تشرين الأول أكتوبر عام 2020. وفي 23 من أيار مايو من العام 2024 وافق البابا فرانسيس على مراسيم صادرة عن دائرة دعاوى القديسين، من بينها مرسوم متعلق بأعجوبة منسوبة إلى شفاعة الطوبوي

كارلو أكوتيس. وفي السابع من شهر أيلول سبتمبر من العام 2025 ترأس قداسة البابا لمون الرابع عشر القداس الإلهي في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، وأعلن خلاله قداسة الطوبويين الإيطاليين الشابين كارلو أكوتيس وبيير جورجيو فراساتي. وسلط الأب الأقدس الضوء في عظة ألقاها للمناسبة على حياتهما البسيطة واليومية المليئة بالمحبة وخدمة الفقراء، وقال لقد غذيا حبهما لله وللأخوة بوسائل بسيطة في متناول الجميع، القداس اليومي، الصلاة، ولسيما السجود للقربان المقدس. كما وأشار قداسة البابا لون الرابع عشر في عظته إلى أن القديسين بيير جورجيو فراساتي وكارلو أكوتيس هما دعوة موجهة إلينا جميعا ولسيما إلى الشباب لكي لا نهدر الحياة بل أن نوجهها نحو العلاء.

أعلن الاتحاد الدولي للرئيسات العامات أنه يوم الخميس القادم 15 من شهر تشرين الأول أكتوبر وعند الساعة 2:30 بعد الظهر ستصلي الراهبات في جميع أنحاء العالم معا المسبحة الوردية من أجل السلام في العالم، وذلك عبر الإنترنت كما جاء في بيان صحفي نشره الاتحاد الدولي للرئيسات العامات يوم أمس 12 من تشرين الأول أكتوبر، مع تسليط الضوء على كلمات قداسة البابا لمون 14 في 27 من شهر أيلول سبتمبر الفائت خلال زيارته الرسولية إلى فرنسا، وتحديدا في ختام القداس الإلهي الذي ترأسه في مزار سيدة لورد وقبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي، داعيا إلى تلاوة صلاة مسبحة الوردية خلال شهر تشرين الأول أكتوبر، بنية خاصة هي أن تتوقف الحروب وأن يحل السلام بين الشعوب المتنازعة. وأضاف قداسة البابا لون 14 يقول: ولنرافق هذه الصلاة بأعمال ملموسة من التوبة والرحمة، مع الالتزام الدائم بتعزيز الحوار والمصالحة. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في الأول من شهر تشرين الأول أكتوبر صلى قداسة البابا لون 14 المسبحة الوردية مع الأطفال عند مغارة لورد في حدائق الفاتيكان من أجل السلام في العالم. وفي كلمة وجهها بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد 14 من شهر تشرين الأول أكتوبر، حث قداسة البابا لون 14 المؤمنين على الصلاة من أجل السلام في العالم. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة ومباشرة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان، في نقل حي لوقائع القداس الإلهي الذي يترأسه عميد مجمع الكرادلة الكاردينال لويس أنطونيو تاغل في الذكرى السنوية العاشرة لصدور الإرشاد الرسولي فرح الحب.

مستمعين الكرام، صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم بنقلنا المباشر اليوم من ساحة القديس بطرس. نحن وعم نستعد لحتى نحتفل سوا بالذبيحة الإلهية بختام اللقاء يلي انعقد بالفاتيكان بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لصدور الإرشاد الرسولي فرح الحب المخصص للحب بالعائلة. رح يترأس الذبيحة الإلهية الكاردينال لويس أنطونيو تاغل، عميد مجمع الكرادلي. بانتظار نبلش بالذبيحة الإلهية نتوقف شوي حول معنى هالذكرى. ومنخلي السؤال يسأل كل واحد منا، شو معنى اليوم انه نتعلم نحب؟ وشو هو الموقع يلي بتحتله العيلة بقلب الله وبرسالة الكنيسة؟ من 10 سنين ب19 أدار بال2016 بعيد القديس يوسف، البابا فرانسيس وقع الإرشاد الرسولي فرح الحب يلي ولد من مسيرة سينودوسية كانت مكرسة لدعوة ورسالة العيلة بالعالم المعاصر. ومن أولى أسطر الوثيقة بيعطينا البابا فرانسيس يقين بعده اليوم آني إنه فرح الحب يلي بينعاش بالعيلة هو كمان ابتهاج الكنيسة. كلمات بسيطة وإنما قادرة تفتح لنا أفق كتير واسع، لأنها بتذكرنا إنه العيلة هي مش بس واقع خاص وإنما هي مكان بينبنى فيه المجتمع، بينقل فيه الإيمان، بنتعلم نعترف بقيمة الآخر، وبنختبر أوقات بأسلوب منير وأوقات من خلال محن أليمة إنه ما حدا في يعيش بدون ما يحب وينحب. من هيك الاحتفال اليوم بالذكرى السنوية العاشرة لصدور الإرشاد الرسولي فرح الحب ما بتعني بس إنه نتذكر وثيقة من تعليم الكنيسة، وإنما نرجع نسأل أنفسنا حول حياتنا، حول علاقاتنا، حول جماعاتنا. يعني كمان نسأل أنفسنا إذا بعدنا قادرين نحافظ على الحب، إذا منعرف نرافق هالحب حتى بالتعب يلي ممكن يقترن فيه، إذا نحن قادرين نتعرف على حضور الله حتى بالأوقات يلي العائلة بتكون عم تقطع بصعوبات وأزمات. الحب بيقول البابا فرانسيس منه واقع كامل من كمله من بعيد، وإنما هو دعوة من عيشة كل يوم. وهذا يلي بيذكرنا في الإرشاد الرسولي فرح الحب،
بيذكرنا كمان انه الحب العائلي هو مش بس بالأوقات العظيمة الكبيرة وبأيام العيد، وإنما بياخد شكل كمان بحياتنا اليومية بالمبادرات يلي أوقات كتير ما منشوفها، بالصبر، بالإصغاء، بالقدرة إنه نرجع نبلش من أول وجديد من بعد زعل، من بعد خناقة، وبالاهتمام تجاه الشخص يلي تعبان، وبالإيد الممدودة للشخص يلي عم يقطع بأوقات ضعف. الحب يبين لما شخص بيتوقف تيصغي، لما الأم أو البي بيلاقي الفرصة، بيلاقي القوة لحتى يرجع يبلش من بعد نهار صعب. الحب هو لما زوجين بيواجهوا سوا محنة أو صعوبة ما كانوا متوقعينها. الحب هو لما ابن بيعتني بأهله الكبار بالعمر. الحب هو كمان لما الإنسان بيختار يسامح بدل ما يخلي للحقد ياخد الكلمة الأخيرة. تصرفات يمكن عادية طبيعية، ولكن بالنسبة لربنا ما في شيء بيولد من الحب هو بلا معنى. وهون حياة العائلة بتصير مسيرة روحية، مش لأنه العائلات خالية أو معفية من الصعوبات، وإنما لأنه داخل الصعوبات بالتحديد العيال بتتعلم تعترف بالحاجة المتبادلة لأعضائها، لقيمة الأمانة، لقوة الرحمة، ولإمكانية البدء من جديد. إذا منفكر بعائلة الناصرة المقدسة، الإنجيل ما بيعطينا صورة مثالية بعيدة عن الواقع، وإنما بيدعينا لحتى نتأمل بهالعائلة يلي عرفت الشك، عرفت عدم اليقين، عرفت الهروب، عرفت الفقر، وعرفت الحاجة لأنه توثق بالله حتى لما المستقبل ما كان واضح. مريم ويسوع ويوسف بيذكرونا أنه القداسة ما بتنعيش بس بالأماكن الرائعة. باسم الآب والابن والروح القدس،

السلام معكم ومع روحك. أيها الإخوة والأخوات، إن الرب يدعونا إلى مائدة الكلمة والإفخارستية كي يجددنا في محبته ويجعلنا ننمو في الشركة الكنسية. وفي هذا الاحتفال نذكر الأزواج والعائلات، سائلين لهم نعمة عيش دعوتهم بفرح والثبات في الأمانة والعطاء المتبادل. لنعترف بأننا خطأ ولنلتمس بثقة رحمة الله. رحمك يا رب، إنا قد خطئنا إليك. أرنا يا رب رحمتك وهب لنا خلاصك. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. آمين.

0: Preghiamo.
1: لنصلي. اللهم يا من أنت أصل الجماعة العائلية وأساسها، هب لنا أن نقتدي في عائلاتنا بالفضائل عينها والمحبة عينها اللتين تحلت بهما العائلة المقدسة، عائلة ابنك الوحيد، لكي نتمتع وقد اجتمعنا معا في بيتك بالفرح الذي لا نهاية له بربنا يسوع المسيح ابنك الذي هو الله ويحيا ويملك معك باتحاد الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين.

0: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo
1: قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. أيها الإخوة، اطمحوا إلى المواهب العظمى، وها إني أدلكم على طريق أفضل منها كثيرا. لو تكلمت بلغات الناس والملائكة ولم تكن لي المحبة، فما أنا إلا نحاس يطن أو صنج يرن. ولو كانت لي موهبة النبوءة وكنت عالما بجميع الأسرار وبالمعرفة كلها، ولو كان لي الإيمان الكامل فأنقل الجبال، ولم تكن لي المحبة فما أنا بشيء. ولو فرقت جميع أموالي لإطعام المساكين، ولو أسلمت جسدي ليحرق، ولم تكن لي المحبة فما يجديني ذلك نفعا. المحبة تصبر، المحبة تخدم، ولا تحسد ولا تتباهى ولا تنتفخ من الكبرياء، ولا تفعل ما ليس بشريف، ولا تسعى إلى منفعتها، ولا تحنق ولا تبالي بالسوء، ولا تفرح بالظلم بل تفرح بالحق، وهي تعذر كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتتحمل كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا، وأما النبوءات فستبطل والألسنة ينتهي أمرها والمعرفة تبطل، لأن معرفتنا ناقصة ونبوءاتنا ناقصة، فمتى جاء الكامل زال الناقص. لما كنت طفلا كنت أتكلم قد طفل وأدرك قد طفل وأفكر قد طفل، ولما صرت رجلا أبطلت ما هو للطفل. فنحن اليوم نرى في مرآة رؤية ملتبسة، وأما في ذلك اليوم فتكون رؤيتنا وجها لوجه. اليوم أعرف معرفة ناقصة، وأما في ذلك اليوم فسأعرف مثلما أنا معروف. فالآن تبقى هذه الأمور الثلاثة: الإيمان والرجاء والمحبة، ولكن أعظمها المحبة. كلام الرب. الشكر لله.

0: Dominus vobiscum.
1: الرب معكم ومع روحك أيضا. فصل من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب.

0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli.
1: في ذلك الزمان قال يسوع لتلاميذه: وصيتي هي أحب بعضكم بعضا كما أحببتكم. ليس لأحد حب أعظم من أن يبذل نفسه في سبيل أحبائه.

فإن عملتم بما أوصيكم به كنتم أحبائي. لا أدعوكم خدما بعد اليوم، لأن الخادم لا يعلم ما يعمل سيده. فقد دعوتكم أحبائي لأني أطلعتكم على كل ما سمعته من أبي. لم تختاروني أنتم، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا فتثمروا ويبقى ثمركم، فيعطيكم الآب كلما

ما أوصيكم به هو أحبوا بعضكم بعضا. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح.

0: سأقرأ الآن العظة التي أعدها البابا لهون الرابع عشر. إن فرح الحب الذي يعاش في العائلات هو أيضا ابتهاج الكنيسة. بهذه الكلمات استهل الأب الأقدس فرانسيس لعشر سنوات خلت الإرشاد الرسولي فرح الحب. نحتفل اليوم بالإفخارستية رافعين إلى الرب ثمار العمل الذي أنجز خلال هذه الفترة حول هذه الوثيقة، وساعين إلى استيعاب غناها وتطبيق توجيهاتها الرعوية. تقدم لنا الليتورجية اليوم بعض الأفكار للتأمل في هذا الشأن. فقد أصغينا في القراءة الأولى إلى نشيد المحبة للقديس بولس الذي جعله الإرشاد في فصله الرابع أساساً لتأمل غني في فضائل الزواج المسيحي بوصفه اتحاداً عاطفياً وروحياً وباذلاً للذات وأيقونة لمحبة الله. فمن خلال هذه القيم في الواقع ينمو الزوجان معا على صورة الثالوث الأقدس، وبمعونة النعمة يوما بعد يوم فينضج كل منهما بحسب خصوصيته، وفي الوقت عينه يحققان ذلك التشابه المتبادل الذي ينمو من خلال مشروع ثابت لتقاسم الحياة بأسرها وبنائها معا. وهكذا فإن الفرح الحقيقي للحب هو اندماج تدريجي بين شخصين، حيث تتفتح فرادة كل منهما من خلال بذل الذات بفضل حضور الآخر. وكان الرسول يوجه كلماته إلى جماعة غنية بالعطايا والمواهب، لكنها كانت بحاجة إلى النضوج في المحبة. وقد ذكر أهل كورنثوس بأنه من دون المحبة حتى وإن امتلك الإنسان جميع المواهب التي نالها فإنه يكون نحاسا يطن أو صنجا يرن. صوتا يفتقر إلى المحبة وأذنا عاجزة عن إيصال الرسائل إلى القلب، وذاتا فردية بعيدة وباردة ومغلقة لا يمكن النفاذ إليها. نحن لم نخلق لنكون على هذه الصورة، وقد ذكرنا بذلك أيضا المزمور إذ وصفنا أننا شعب وقطيع إله إلى الأبد رحمته، وأمانته تمتد إلى جيل فجيل. إنه الرب الذي يحب من دون أن يتراجع أبدا، ومن دون أن يكف عن البحث عنا وعن منحنا ثقته وتجديد صداقته لنا. هذه هي المحبة التي يدعون إليها فرح الحب لكي نجعلها أساساً لعائلاتنا. إنها المحبة الحقيقية التي يحثنا الإرشاد بصورة خاصة على تربية الشباب الذين يستعدون للزواج عليها من خلال تعليمهم أهمية الفضائل، ويخص بالذكر من بينها العفة بوصفها شرطا ثمينا للنمو الحقيقي في الحب بين الأشخاص. ومن الجدير بالثناء في هذا الإطار المسارات التي تنظم بجدية على مستوى الرعاية أو المناطق الرعوية، لكن علينا أن نتذكر أن هذه المسارات لا تكفي وحدها إن لم تسبقها تربية على المحبة ترافق مسيرة النمو بأكملها منذ الطفولة. وقد لاحظ البابا فرانسيس في هذا الصدد أن تعلم محبة شخص ما ليس أمرا يمكن ارتجاله، ولا يمكنه أن يكون هدفا لدورة تسبق الاحتفال بالزواج. وأوضح قائلا: في الواقع يستعد كل شخص للزواج منذ ولادته، وينبغي لكل ما يعيشه الشاب داخل أسرته أن يسهم في جعله قادرا على الالتزام الكامل والنهائي. وهكذا فإن المحبة التي تعاش في البيت والملموسة لا تخلو من لحظات التعب والأخطاء والعثرات، لكنها تبقى في الوقت عينه رائعة في تفاصيلها اليومية التي لا يمكن التنبؤ بها. هي المدرسة الأولى للمشاعر والتدريب الأول والثمين الذي لا غنى عنه على فرح الحب، ولهذا السبب تستحق جهود عائلات كثيرة أن نقدرها وندعمها. تلك العائلات التي تعيش دعوتها ورسالتها يوما بعد يوم في مدننا وقرانا من دون ضجيج، ولكن بأمانة قد تبلغ أحيانا حد البطولة، فهي تقدم من خلال حياتها جوابا سخيا ومفهوما للجميع عن كلمات يسوع التي أصغينا إليها في الإنجيل: لم تختاروني أنتم، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا فتثمروا ويبقى ثمركم. ومن خلال شهادة هؤلاء الآباء والأمهات والأبناء والأجداد والشباب والمسنين والصغار والكبار، تنتشر رسالة الإنجيل بما تحمله من حقيقة وملء الحياة بفاعلية في العالم. وقد نقل إلينا الإنجيلي يوحنا الوصية البسيطة والواضحة التي تركها لنا يسوع في ختام حياته على الأرض. وصيتي هي: أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. فلنعمل بهذه الوصية لكي ننمو ككنيسة هي عائلة من العائلات في مناخ من الرعاية المتبادلة التي يجني الجميع ثمارها. الأزواج الشباب الذين سيشعرون بالتشجيع وهم يبدؤون مسيرتهم الزوجية، والآباء والأمهات الذين سيجدون العون في مواجهة التحديات الشاقة المرتبطة بنمو الأبناء وتدبير الحياة الأسرية، والمسنون الذين سيرون الاعتراف بدورهم كشهود للحكمة والفضيلة وتقدير هذا الدور فيما تتراجع قواهم الجسدية. وفي هذه البيئة أيضا سيجد الأكثر هشاشة الدعم والدافع، وكذلك الذين يعيشون أوضاعا صعبة ولحظات من الأزمات محاطين بالمحبة ومحميين من الأحكام المسبقة والتعصب في إصدار الأحكام. ولنتذكر أنه مهما كانت الجراح التي أصابت الأسرة عميقة، فهي تستطيع دائما أن تنمو انطلاقا من المحبة. في هذه المحبة التي تشكل أساس وجودنا نفسه وعيشنا معا ككائنات بشرية، تتجذر أيضا قيم الانفتاح على الحياة واحترامها منذ الحبل بها وحتى موتها الطبيعي.
1: di tali valori la famiglia è depositaria per eccellenza, come faro per il bene dell'umanità. Papa Francesco in merito.
0: إن العائلة هي الحافظ الأبرز لهذه القيم كمنارة لخير البشرية. وقد شدد البابا فرانسيس في هذا الشأن على أن لا اتحادا هشا أو منغلقا أمام نقل الحياة يضمن مستقبل المجتمع. فمن دون عائلات متينة منفتحة على عطية الأبناء ومتنبهة لتربيتهم ونموهم لا مستقبل للعالم.
1: Nei testi che abbiamo ascoltato c'è però ancora un importante invito di Gesù che vorrei richiamare. Quello a chiedere.
0: غير أن النصوص التي أصغينا إليها تتضمن أيضا دعوة مهمة أخرى من يسوع أود أن أذكر بها، وهي أن نطلب من الآب باسمه. وتذكرنا هذه الكلمات بأن العائلة هي مكان مميز للصلاة. ومن المؤسف أن نعترف بأن عادة الصلاة معا داخل جدران البيت قد ضعفت كثيرا اليوم في مناطق عديدة من العالم، سواء قبل تناول الطعام أو في بداية النهار ونهايته أو في المناسبات الخاصة. ويذكرنا الإرشاد الرسولي فرح الحب بأن ممارسة الصلاة معا هي أمر أساسي، إذ يقول ينبغي التشديد على أهمية الروحانية في العائلة والصلاة والمشاركة في الإفخارستية يوم الأحد، كما يوصي بأن تجتمع العائلات فيما بينها بانتظام لتعزيز نمو الحياة الروحية والتضامن في مواجهة الاحتياجات الملموسة للحياة. للصلاة المشتركة والأسرار دور بالغ الأهمية في الحياة الأسرية، لأنهما إذ يفتحان القلوب لعمل الله يتيحان للعائلة أن تبلغ معا ما قد لا يستطيع أفرادها بلوغه بمفردهم أبدا. إنهما غذاء متين ودواء شاف. ولذلك أحث الجميع بحرارة على إعادة اكتشاف هذه الممارسة وتعزيزها. أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، يشرفني أيضا أن أترأس هذا الاحتفال بتكليف خاص من قداسة البابا لاهون الرابع عشر بهدف إظهار الشركة الكنسية التي منحها بنفسه لصاحب الغبطة بولس الثالث نونا بطريرك بغداد للكلدان الذي يشارك في هذا الاحتفال الإفخارستي. إن الشركة بين البطريرك وخليفة بطرس تعيد إلى الأذهان ممارسة قديمة كانت تؤكد وحدة الإيمان والمحبة بين كنيسة بطريركية وكرسي روما وبين الكنائس نفسها في ذلك العصر. وبالتالي فهي ليست مجرد إجراء شكلي، بل حقيقة حية تستمد سبب وجودها من الشركة الإفخارستية، مصدر وحدة الكنيسة في المسيح وذروتها. يا صاحب الغبطة، إن حضوركم يساعدنا على فهم هويتنا الكنيسة الكنسية بصورة أعمق. بوصفنا شركة في المسيح الرب بين كنائس ذات طقوس وتقاليد مختلفة ضمن الوحدة التي تتجلى بصورة مرئية في الشركة مع خليفة بطرس. ونؤكد لكم محبة الكنيسة الكاثوليكية بأسرها وصلاتها من أجل المؤمنين الموكلين إلى رعايتكم الذين عانوا منذ زمن طويل لكنهم ظلوا ثابتين وغالبا ما أظهروا بطولة في الشهادة لإيمانهم بيسوع وسط محن كثيرة. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لنوكل جميع العائلات والكنيسة بأسرها إلى عائلة الناصرة المقدسة، مستعدين الصلاة التي وضعها البابا فرانسيس في ختام الإرشاد الرسولي فرح الحب. يا عائلة الناصرة المقدسة، اجعل عائلاتنا أماكن للشركة وعليات للصلاة ومدارس أصيلة للإنجيل وكنائس منزلية صغيرة. لا تسمح بعد اليوم بأن تقع في العائلات أعمال عنف أو انغلاق أو انقسام، وليجد كل من جرح أو تعرض للفضيحة العزاء والشفاء سريعا. واجعلينا جميعا ندرك الطابع المقدس الذي لا ينتهك للأسرة وجمالها في مخطط الله. يا يسوع ومريم ويوسف، استجيبوا لنا واقبلوا تضرعنا. آمين.

0: Fratelli e sorelle, Dio principio di ogni amore.
1: أيها الأخوة والأخوات، إن الله ينبوع كل محبة قد دعا العائلة لتكون مكانا للشركة والأمانة والحياة. لنرفع بثقة صلاتنا إليه.

0: za święty Kościół Boży. Niech rozpoznaje w małżonkach.
1: من أجل كنيسة الله المقدسة لكي ترى في الأزواج والعائلات شهادة حية للإنجيل وترافقهم بحكمة واهتمام حتى يكونوا بدعم من نعمة السر علامة للإيمان والشركة والرجاء في العالم.

من أجل البابا ليون لكي يشعر بعزاء حضور الرب وبمؤازرة صلاة الكنيسة بأسرها، فيمضي فترة نقاهة هادئة وينال الشفاء العاجل والكامل.

من أجل الكنيسة الكلدانية لتكن راسخة في الإيمان والرجاء والمحبة، ولتدفعها رغبتها في إعلان إنجيل السلام والمصالحة إلى بناء جسور الأخوة بين الناس.

من أجل المجتمع المدني لكي يعترف بقيمة الزواج والعائلة ويساعد الشباب من خلال استعداده لمرافقتهم في مسيرة الحياة الزوجية على مواجهة تحديات عصرنا. من أجل الأزواج لكي يتبين حضور الله في حياتهم اليومية حتى يتمكنوا وقد تقووا بالإصغاء والغفران والتقدير المتبادل من احتضان عطية الحياة بثقة. أيها الآب يا ينبوع المحبة والشركة، تقبل الصلوات التي رفعناها إليك واعدد بنعمتك الأزواج والعائلات لكي يكونوا بأمانتهم اليومية لدعوتهم شهودا لإنجيلك في العالم، بالمسيح ربنا. آمين.

0: Pregate, fratelli, sorelle, perché il mio e vostro sacrificio.
1: صلوا أيها الإخوة إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. ليقبل الرب الذبيحة من يديك لمدح اسمه وتمجيده ولمنفعتنا وخير الكنيسة المقدسة بأسرها.
0: Ti offriamo, Signore, il sacrificio di riconciliazione.
1: نقدم لك أيها الرب ذبيحة المصالحة، ونسألك أن تثبت عائلاتنا في نعمتك وسلامك بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم ومع روحك أيضا. لنرفع قلوبنا إلى العلا، إنها لدى الرب. لنشكر الرب إلهنا، ذلك حق وعدل. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان، أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي. إنك بارئ الكون وينبوع الحياة، الذي لا يتركنا وحدنا في الطريق، بل يبقى دائما حيا عاملا في أوساطنا. وكما أنك سرت بيد قديرة مبسوطة بالقوم التائهين في البرية، فكذلك ترافق الآن الكنيسة التي تحج في العالم بنور روحك القدوس وقوته العلوية، وأنك ستلازمنا على سبل الأرض حتى يوم الفرح التام الذي سيبهج مدينة السماء في المسيح يسوع ابنك ربنا. لذلك ها إننا مع جميع الملائكة والقديسين لك يا رب نسبح على الدوام قائلين: قدوس قدوس قدوس الرب الإله الصباؤوت، السماء والأرض مملؤتان من مجدك، هوشعنا في الأعالي. تبارك الآتي باسم الرب، هوشعنا في الأعالي.

0: Veramente santo sei tu e degno di gloria Dio.
1: لك المجد والحمد أيها الآب القدوس يا من تعنى بأمرنا دوما طوال مسيرتنا الأرضية وبخاصة في هذه الساعة حيث يجمعنا المسيح ابنك لعشائه المقدس. وكما كان شأنه يوم الفصح مع التلميذين في عماوس، فكذلك ها هو الآن يشرح لنا الكتب ويكسر الخبز. نسألك إذن أيها الآب القادر على كل شيء، فأرسل روحك القدوس على هذا الخبز وهذه الخمر كي يحضر المسيح بيننا بجسده ودمه. فإنه عشية آلامه المقدسة جلس وتلاميذه للعشاء، وأخذ خبزا فشكر وبارك، ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato,
1: كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. اصنعوا هذا لذكري.

هذا سر الإيمان. يا مخلص العالم، يا من افتديتنا بصليبك وقيامتك، خلصنا.

0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo figlio.
1: لذلك أيها الآب فيما نحيي ذكرى مصالحتنا نعلن عمل حبك العظيم، فبالآلام والصليب أدخلت المسيح ابنك مجد القيامة وأجلسته عن يمينك ملكا لا يموت للدهور وربا للعالمين. فانظر أيها الآب القدوس إلى هذا القربان، إنه المسيح الذي يهب لنا ذاته بجسده ودمه، والذي بذبيحته يفتح لنا السبيل إليك. اللهم أبا المراحم، أعطنا روح المحبة، روح ابنك.
0: Diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo figlio.
2: Conferma nell'unità, Signore, noi convocati alla tua
1: messa. Duma shamla jami'a alladhina tad'uhum ila ma'idatika.
2: Sulle tue vie, nella fede e nella speranza.
1: Fi rajai.
2: Unione con il nostro Papa Leone.
1: بالشركة والمحبة مع حبرنا الأعظم البابا لاون وسائر الأساقفة والكهنة والشمامسة والشعب المسيحي كله، اجعلنا نشاع على العالم فرحا وثقة ونسير في الإيمان والرجاء. اذكر أيضا يا رب إخوتنا الذين ماتوا في سلام المسيح. وجميع المتوفين الذين أنت وحدك بإيمانهم عليم، أنعم عليهم برؤية وجهك البهي وملء الحياة في القيامة. وفي ختام مسيرتنا هذه يسر لنا أن نلقاك في الدار الأبدية حيث أنت تنتظرنا، وأخيرا مع البتول مريم القديسة والقديس يوسف خطيبها والرسل والشهداء وسائر القديسين، نقدم لاسمك الحمد والتسبيح في المسيح ابنك ربنا. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور.

وإننا امتثالا لوصية المخلص واستنادا إلى تعليمه الإلهي نشسر ونقول: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali.
1: نجنا يا رب من جميع الشرور. تعطف وامنح السلامة في أيامنا. اعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمن من كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور.

أيها الرب يسوع، يا من قلت لرسلك السلام أستودعكم، سلام أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. السلام معكم ومع روحك أيضا. تبادلوا عطية السلام.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie.
1: هو ذا حمل الله وذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي.

0: Preghiamo.
1: Lenusalli.
0: Padre clementissimo.
1: أيها الأب الرؤوف، امنح الذين تغذيهم بهذه الأسرار أن يتبعوا بأمانة أمثلة العائلة المقدسة لابنك الوحيد لكي يتحدوا به إلى الأبد بعد أن يكونوا قد اجتازوا محن الحياة. هو الذي يحيا ويملك إلى دهر الداهرين. آمين.

0: al Babalawun.
1: Una delle parole più belle della
0: In
1: nostra
0: ihda ajmal kalimat taqlidina al Kaldani هي شوتافوثا الذي يمكن ترجمتها بكلمة مشاركة شركة أو وحدة ومعناها اللاهوتي هو أعمق من مجرد الاجتماع اجتماع بعض الأشخاص في المكان عينه أو تعاونهم في عمل مشترك هذه الكلمة تشغل مكانا مهما في الليتورجية الكلدانية لأن الليتورجية ليست فعلا منفردا نرفعه إلى الله بل دخول الكنيسة بأسرها في سر الثالوث الأقدس عندما نجتمع حول مذبح واحد ونأكل من الخبز الواحد ونشرب من الكأس الواحدة نجعل حاضرة صورة البشرية التي أرادها الله بشرية متحدة بدون اختلافات حول اللغة أو المصدر أو الانتماء الاجتماعي لأن الجميع متحدين حول المسيح يا صاحب النيافة أرغب أن أعبر للأب الأقدس باسمي وباسم الأساقف الكلدان وباسم جميع أبناء وبنات كنيستنا أينما كانوا في العالم امتناننا لأنه قبل الشركة الكنسية الكاملة لكنيستنا الكلدانية مع الكرسي الرسولي نحتفل اليوم بهذه الشركة في الإفخارستية أساس وحدتنا ومشاركتنا في الحياة في المسيح عينها إن كنيستنا الكلدانية هي تفتخر بهويتها وتقليدها الكلداني وبإرثها وبالإرث الليتورجي للشرق وفي الوقت عينه هي تفتخر لكونها كنيسة كاثوليكية في وحدة كاملة مع خليفة بطرس إن شركتنا في جسد ودم الرب تشكل أساسا يمكننا أن نستمر في تحقيق صلاة الرب ورغبته بأن يكونوا بأجمعهم واحدا شكراً

الرب معكم ومع روحك أيضا. ليكن مباركا اسم الرب الآن وإلى الأبد. معونتنا باسم الرب صانع السماء والأرض. ليبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله.

مع البركة الختامية والنشيد الختامي بنكون عم نقرب صوب نهاية نقلة المباشر للقداس الإلهي اللي احتفل فيه الكاردينال لويس أنطونيو تاغل عميد مجمع الكارادلي بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لصدور الإرشاد الرسولي فرح الحب، ويلي كمان مثل ما شفنا منح من خلاله البابا الشركة الكنسية لبطريرك بغداد للكلدان مار بولس الثالث نونا يلي تم انتخابه حديثا. هالخطوة يلي دايما بتصير لدى انتخاب بطريرك جديد. علامة للشركة بين الكنائس الكاثوليكية يلي بتترأس فيها كنيسة روما بالمحبة مثل ما بيقول شعارها. بهذا أيها المستمعون الأحباء نصل إلى نهاية نقلنا الحي لوقاع القداس الإلهي الذي ترأسه عميد مجمع الكارادلة الكاردينال لويس أنطونيو تاغل في الذكرى السنوية العاشرة لصدور الإرشاد الرسولي فرح الحب. وعلى أمل اللقاء بكم في نشراتنا المقبلة نتمنى لكم نهارا مباركا وأوقاتا طيبة. هنا إذاعة الفاتيكان، المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: ترأس عميد مجمع الكارديلا الكاردينال لويس أنطونيو تاغل صباح اليوم الأربعاء القداس الإلهي في ساحة القديس بطرس في ختام اللقاء المنعقد بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لصدور الإرشاد الرسولي فرح الحب. وخلال الاحتفال أعلن الكاردينال تاغل بتكليف خاص من البابا لاون الرابع عشر الشركة الكنسية التي منحها الأب الأقدس لصاحب الغبطة بولس الثالث نونا بطريرك بغداد للكلدان المشارك في القداس، في خطوة تعبر عن وحدة الإيمان والمحبة بين الكنائس الكاثوليكية. كما تلا العظة التي أعدها البابا للمناسبة مسلطا الضوء على أهمية المحبة في حياة الأسرة والكنيسة، ومؤكدا أن الأسرة مهما كانت الجراح التي أصابتها تستطيع دائما أن تنمو انطلاقا من المحبة. إن فرح الحب الذي يعاش في العائلات هو أيضا ابتهاج الكنيسة. بهذه الكلمات استهل البابا فرانسيس الإرشاد الرسولي فرح الحب قبل 10 سنوات، وهي كلمات استعادها البابا لاون الرابع عشر في عظته مشددا على ضرورة جعل المحبة أساسا للحياة الأسرية وعلى أهمية مرافقة الأزواج والشباب والعائلات في مسيرتهم وتعزيز الصلاة والحياة الروحية داخل البيوت وصون قيمة الحياة البشرية من الحبل بها حتى نهايتها الطبيعية. قال الكاردينال تاغل: تقدم لنا الليتورجية اليوم بعض الأفكار للتأمل في هذا الشأن، فقد أصغينا في القراءة الأولى إلى نشيد المحبة للقديس بولس الذي جعله الإرشاد في فصله الرابع أساساً لتأمل غني في فضائل الزواج المسيحي بوصفه اتحاداً عاطفياً وروحياً وباذلاً للذات وأيقونة لمحبة الله. فمن خلال هذه القيم في الواقع ينمو الزوجان معاً على صورة الثالوث الأقدس وبمعونة النعمة يوماً بعد يوم، فينضج كل منهما بحسب خصوصيته، وفي الوقت عينه يحققان ذلك التشابه المتبادل الذي ينمو من خلال مشروع ثابت لتقاسم الحياة بأسرها وبنائها معا. تبع عميد مجمع الكارديلا يقول: كان الرسول يوجه كلماته إلى جماعة غنية بالعطايا والمواهب، لكنها كانت بحاجة إلى النضوج في المحبة. وقد ذكر أهل كورنثوس بأنه من دون المحبة حتى وإن امتلك الإنسان جميع المواهب التي نالها فإنه يكون نحاسا يطن أو صنجا يرن، صوتا يفتقر إلى المحبة وأذناً عاجزة عن إيصال الرسائل إلى القلب، وذاتاً فردية بعيدة وباردة ومغلقة لا يمكن النفاذ إليها. نحن لم نخلق لنكون على هذه الصورة، وقد ذكرنا بذلك أيضاً المزمور إذ وصفنا بأننا شعب وقطيع إله إلى الأبد رحمته وأمانته تمتد إلى جيل فجيل. أضاف الكاردينال تاغل يقول: هذه هي المحبة التي يدعون إليها فرح الحب لكي نجعلها أساساً لعائلاتنا. إنها المحبة الحقيقية التي يحثنا الإرشاد الرسولي بصورة خاصة على تربية الشباب الذين يستعدون للزواج عليها من خلال تعليمهم أهمية الفضائل، ويخص بالذكر من بينها العفة بوصفها شرطا ثمينا للنمو الحقيقي في الحب بين الأشخاص. ومن الجدير بالثناء في هذا الإطار المسارات التي تنظم بجدية على مستوى الرعاية أو المناطق الرعوية، لكن علينا أن نتذكر أن هذه المسارات لا تكفي وحدها إن لم تسبقها تربية على المحبة ترافق مسيرة النمو بأكملها منذ الطفولة وتدعمها. وقد لاحظ البابا فرانسيس في هذا الصدد أن تعلم محبة شخص ما ليس أمرا يمكن ارتجاله، ولا يمكنه أن يكون هدفا لدورة تسبق الاحتفال بالزواج. وأوضح قائلا: في الواقع يستعد كل شخص للزواج منذ ولادته، وينبغي لكل ما يعيشه الشاب داخل أسرته أن يسهم في جعله قادرا على الالتزام الكامل والنهائي. تابع عميد مجمع الكارديلا يقول: وهكذا فإن المحبة التي تعاش في البيت والملموسة لا تخلو من لحظات التعب والأخطاء والعثرات، لكنها تبقى في الوقت نفسه رائعة في تفاصيلها اليومية التي لا يمكن التنبؤ بها. هي المدرسة الأولى للمشاعر والتدريب الأول والثمين الذي لا غنى عنه على فرح الحب. ولهذا السبب تستحق جهود عائلات كثيرة أن نقدرها وندعمها، تلك العائلات التي تعيش دعوتها ورسالتها يوما بعد يوم في مدننا وقرانا من دون ضجيج، ولكن بأمانة قد تبلغ أحيانا حد البطولة، فهي تقدم من خلال حياتها جوابا سخيا ومفهوما للجميع عن كلمات يسوع التي أصغينا إليها في الإنجيل: لم تختاروني أنتم، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا فتثمروا ويبقى ثمركم. أضاف الكاردينال تاغل يقول، وقد نقل إلينا الإنجيلي يوحنا الوصية البسيطة والواضحة التي تركها لنا يسوع في ختام حياته على الأرض: وصيتي هي أحب بعضكم بعضا كما أحببتكم. فلنعمل بهذه الوصية لكي ننمو ككنيسة هي عائلة من العائلات في مناخ من الرعاية المتبادلة التي يجني الجميع ثمارها، الأزواج الشباب الذين سيشعرون بالتشجيع وهم يبدأون مسيرتهم الزوجية، والأباء والأمهات الذين سيجدون العون في مواجهة التحديات الشاقة المرتبطة بنمو الأبناء وتدبير الحياة الأسرية، والمسنون الذين سيرون الاعتراف بدورهم كشهود للحكمة والفضيلة وتقدير هذا الدور فيما تتراجع قواهم الجسدية. وفي هذه البيئة أيضا سيجد الأكثر هشاشة الدعم والدافع، وكذلك الذين يعيشون أوضاعا صعبة ولحظات من الأزمات محاطين بالمحبة ومحميين من الأحكام المسبقة والتعصب في إصدار الأحكام. ولنتذكر أنه مهما كانت الجراح التي أصابت الأسرة عميقة، فهي تستطيع دائما أن تنمو انطلاقا من المحبة. تابع عميد مجمع الكرادلة يقول، وفي هذه المحبة التي تشكل أساس وجودنا نفسه وعيشنا معا ككائنات بشرية، تتجذر أيضا قيم الانفتاح على الحياة واحترامها منذ الحبل بها وحتى موتها الطبيعي. إن العائلة هي الحافظ الأبرز لهذه القيم كمنارة لخير البشرية. وقد شدد البابا فرانسيس في هذا الشأن على أن الاتحاد هشا أو منغلقا أمام نقل الحياة يضمن مستقبل المجتمع، فبدون عائلات متينة منفتحة على عطية الأبناء ومتنبهة لتربيتهم ونموهم لا مستقبل للعالم. أضاف الكاردينال تاغل يقول، أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، يشرفني أيضا أن أترأس هذا الاحتفال بتكليف خاص من قداسة البابا لاون الرابع عشر بهدف إظهار الشركة الكنسية التي منحها بنفسه لصاحب الغبطة بولس الثالث نونا بطريرك بغداد للكلدان الذي يشارك في هذا الاحتفال الإفخارستي. إن الشركة بين البطريرك وخليفة بطرس تعيد إلى الأذهان ممارسة قديمة كانت تؤكد وحدة الإيمان والمحبة بين كنيسة بطريركية وكرسي روما وبين الكنائس نفسها في ذلك العصر، وبالتالي فهي ليست مجرد إجراء شكلي بل حقيقة حية تستمد سبب وجودها من الشركة الإفخارستية، مصدر وحدة الكنيسة في المسيح وذروتها. تابع عميد مجمع الكرادلة يقول، يا صاحب الغبطة، إن حضوركم يساعدنا على فهم هويتنا الكنسية بصورة أعمق بوصفنا الشركة في المسيح الرب بين كنائس ذات طقوس وتقاليد مختلفة ضمن الوحدة التي تتجلى بصورة مرئية في الشركة مع خليفة بطرس، ونؤكد لكم محبة الكنيسة الكاثوليكية بأسرها وصلاتها من أجل المؤمنين المكلين إلى رعايتكم الذين عانوا منذ زمن طويل لكنهم ظلوا ثابتين، وغالبا ما أظهروا بطولة في الشهادة لإيمانهم بيسوع وسط محن كثيرة. وخلص عميد مجمع الكرادلة الكاردينال لويس أنطونيو تاغل إلى القول، أيها الإخوة الأعزاء، لنوكل جميع العائلات والكنيسة بأسرها إلى عائلة الناصرة المقدسة لكي تصبح العائلات أماكن للشركة والصلاة ومدارس أصيلة للإنجيل وكنائس منزلية صغيرة تسودها المحبة ويجد فيها كل مجروح العزاء والشفاء.
2: أكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين أن التنمية والتعاون الدولي والحوار بين الشعوب تشكل أساساً ضرورياً لتحقيق السلام، داعياً الشباب إلى تحمل مسؤولياتهم والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة في ظل التحديات الدولية المتزايدة. جاءت مواقف نيافته خلال حوار مع مجموعة من الشباب الجامعيين في البرلمان الإيطالي في ختام مؤتمر دولي استضافته الجامعة الجريجورية الحبرية في روما، وخصص لدراسة إرث البابا يوحنا بولس الأول ومواقفه تجاه قضايا السلام والدبلوماسية والعلاقات الدولية. فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، جدد بارولين تأكيد موقف الكرسي الرسولي الداعم لحل الدولتين، معتبرا أنه لا يوجد حاليا بديل عملي يضمن حق الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني في تقرير المصير والعيش بسلام ضمن دولتين مستقلتين وحدود واضحة. وأشار إلى أن الفاتيكان يدعم هذا التوجه منذ العام 2015 عندما أبرم الاتفاق الشامل الذي اعترف بدولة فلسطين، مذكرا بقرار الأمم المتحدة الصادر عام 47 والذي نص على إنشاء دولتين ووضع نظام دولي خاص لمدينة القدس، وشدد على أن السلام العادل والدائم يجب أن يضمن أيضا الحرية الدينية وحق الوصول الحر إلى الأماكن المقدسة. بعدها توقف نيافته عند أزمة الثقة التي تعاني منها العلاقات الدولية، محذرا من اتساع ظاهرة الإفلات من العقاب رغم وجود آليات قانونية دولية لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وأوضح أن فعالية المؤسسات الدولية تتوقف على استعداد الدول لاحترام سلطتها والالتزام بالقواعد المشتركة، مشيرا إلى أن تغليب المصالح الوطنية الضيقة يضعف قدرة المجتمع الدولي على مواجهة الأزمات بصورة جماعية، وحذر من أن غياب الثقة والتعاون قد يؤدي إلى تفاقم النزاعات، في مشهد يعيد إلى الأذهان تحذير البابا فرانسيس من اندلاع حرب عالمية ثالثة مجزأة. في معرض حديثه عن الذكاء الاصطناعي، حدد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان ثلاثة تحديات أساسية تتمثل في تأثير التكنولوجيا على فرص العمل وإمكانية استخدامها في تطوير الأسلحة واتساع الفجوة بين الدول القادرة على الاستفادة منها وتلك التي تفتقر إلى هذه الإمكانات، ودعا إلى إطلاق حوار دولي جاد يفضي إلى وضع قواعد قانونية تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي لا سيما في المجال العسكري، مؤكدا ضرورة تسخير هذه التكنولوجيا لخدمة البشرية مع الحفاظ على كرامة الإنسان وضمان مشاركة الدول الأقل تقدما في الاستفادة منها. بعدها شدد الكاردينال بارولين على أهمية الحوار بين الأديان في مواجهة توظيف المعتقدات الدينية لتبرير العنف، مؤكدا أن اسم الله لا يجوز استخدامه على الإطلاق من أجل تبرير الاعتداءات، ودعا القيادات الدينية إلى التحلي بالشجاعة في إدانة أعمال العنف حتى عندما يرتكبها أفراد من جماعاتها، معتبرا أن الدبلوماسية الدينية يمكن أن تفتح مسارات للحوار في وقت تواجه فيه الدبلوماسية الدولية صعوبات متزايدة. في سياق متصل، شجع نيافته الشباب على الاستعداد لتحمل المسؤولية السياسية والاجتماعية وحمل المبادئ الإنسانية والاجتماعية إلى مؤسسات المجتمع، وأشار إلى أن الكرسي الرسولي يشجع على إعداد مسيحيين قادرين على المشاركة في الحياة العامة، مؤكدا أن الشباب مطالبون اليوم بأن يكونوا فاعلين في إحداث التغيير رغم الصعوبات التي قد تعترض طريقهم. أما بشأن سباق التسلح، فدعا المسؤول الفاتيكاني إلى إعادة النظر في أولويات الإنفاق، مطالبا بتخصيص جزء من الموارد الموجهة للأسلحة من أجل دعم التنمية ومكافحة الجوع والأمراض وتحسين التعليم وظروف عيش السكان المتضررين نتيجة الحروب، وأقر بوجود نقاش أوروبي حول زيادة الإنفاق الدفاعي في ضوء تراجع الدعم الأمريكي، لكنه شدد على أن متطلبات الدفاع لا ينبغي أن تأتي على حساب الاحتياجات الأساسية للشعوب. هذا ثم ختم الكاردينال بارولين كلمته مؤكدا أن السلام والأمن ليسا هدفين متعارضين، إذ أن السلام يشكل شرطا أساسيا للأمن المستدام، كما أن حل النزاعات يصب في مصلحة الجميع.
3: تم الاحتفال مساء أمس الثلاثاء 13 من تشرين الأول أكتوبر في قرية كون مسبحا في كاستيل غاندولفو بمنح الكاردينال مايكل تشيرني العميد الفخري للدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة ميدالية البابا لون 14 للاستدامة، والتي تمنحها جامعة فيلانوفا في بنسلفانيا الأمريكية، وهي الجامعة التي تخرج منها روبرت بريفوست سنة 1977 عقب دراسة الرياضيات. وقد أسست الجامعة هذه الجائزة هذا العام 2026 لمكافأة الشخصيات التي تظهر ريادة في مجالات المسؤولية البيئية والعدالة الاجتماعية والعناية بالأشخاص الأكثر ضعفاً والإدارة المسؤولة للموارد. وقد تم اختيار الكاردينال تشيرني كأول الحاصلين على هذه الميدالية، وذلك على عمله لأكثر من 50 سنة لصالح الكرامة البشرية والعدالة الاجتماعية والمهاجرين والعناية بالخليقة. وفي كلمته خلال تسلمه الميدالية وعقب توجيه الشكر، أشار العميد الفخري لدائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة إلى مرجعين لمواقفه إزاء التنمية المتكاملة. الأول هو نوح، الرجل البار والمطيع لله، الذي صنع سفينة لإنقاذ عائلته والحيوانات من الطوفان حسب ما جاء في سفر التكوين. وتابع الكاردينال تشيرني أن بفضل نوح وما فعل لم تكن للدمار الكلمة الأخيرة، وقد قدمت للبشرية وللأرض الفرصة لبداية جديدة رمزت إليها الحمامة التي تحمل في فمها ورقة زيتون خضراء، كما ورمز إليها قوس السماء. ووصل الكاردينال أننا نحن أيضا أمام الوضع ذاته الذي كان اختبارا لإصرار نوح وإيمانه، وأضاف أنه يعتبر هذا جوهر تحدي الاستدامة المعاصر، أي توفر فرصة قبل فوات الأوان لحماية البشرية وإنقاذها من التدمير البيئي الذاتي. أما المرجع الثاني حسب ما وصل العميد الفخري فهو الأمير الصغير من رواية أنتوان دي سانت إكسوبيري، أي ذلك اللاجئ القادم من كوكب صغير بعيد عليه بستان فيه وردة جميلة ولكن أيضا خروف يهدد بأكل الوردة. وتبع الكاردينال تشيرني مذكرا بأن الوردة تتحدث إلى الأمير الصغير عن البشر وتقول إنها لا تعلم أين يمكن العثور عليهم، فالرياح تبعدهم وهم بلا جذور، ما يجعل حياتهم فائقة الصعوبة. ووصل العميد الفخري لدائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة متحدثا عن الحاجة إلى ارتداد عميق ومتواصل، فالحل الوحيد هو الابتعاد عن عاداتنا السيئة الكثيرة والسير على طريق جديد من خلال تغيرات عديدة في تصرفاتنا الشخصية والجماعية والاجتماعية. هذا وكان الاحتفال بتسليم ميدالية البابا لون 14 للاستدامة، قد بدأ بمداخلة للكاردينال فابيو باجو المدير العام لمركز كون مسبحا للتكوين العالي، وكان من الطبيعي أن يذكر في هذه المداخلة بالعملية الجراحية التي خضع لها قداسة البابا لون 14 بعد ظهر أمس الثلاثاء، وبأنه كان من المفترض أن يمنح قداسة البابا الميدالية للفائز بها، أي للكاردينال مايكل تشيرني. وأكد الكاردينال باجو القرب من الأب الأقدس والصلاة من أجله، سائلين الرب أن يهبه القوة والشفاء التام. وأضاف أن تغيب قداسة البابا عن هذا الاحتفال يذكرنا بحقيقة بسيطة لكنها عميقة حسب ما ذكر، وهي أننا في حاجة أحدنا إلى الآخر، وأننا مدعوون إلى مرافقة بعضنا البعض، وذلك بشكل خاص في لحظات الهشاشة. ومن بين ما تحدث عنها المدير العام لمركز كون مسبحا للتكوين العالي في مداخلته، كون إيماننا المسيحي يعلمنا أن الخليقة هبة أوكلت إلى حمايتنا وليست موردا لاستغلاله بدون حدود. يعلمنا إيماننا أيضا أن كل شخص قد خلق على صورة الله ومثاله ويتمتع بكرامة لا يمكن أن تقاس بالثراء أو السلطة أو الإنتاجية. تحدث الكاردينال باجو أيضا عن ترابط وتشابك كل شيء، وهذا هو محور الإيكولوجيا المتكاملة التي عبر عنها هكذا بشكل قوي البابا فرانسيس، والذي أكد انطلاقا من هذا أنه لا يمكن فصل العناية بالخليقة عن العناية بالأشخاص، وأنه لا يمكننا حماية الأرض متجاهلين الفقراء.
4: اتسمت كلمة سيادة المطران كريستوف القسيس المراقب الدائم للكرسي الرسولي للأمم المتحدة في نيويورك أمام اللجنة السادسة للدورة 81 للجمعية العامة بنبرة حازمة تؤكد على الأولوية المطلقة لحماية الكرامة الإنسانية. وجاءت هذه المداخلة خلال مناقشة البند 79 من جدول الأعمال المتعلق بالجرائم ضد الإنسانية، حيث استعرض رؤية الكرسي الرسولي تجاه المسودة الدورية للاتفاقية الدولية المرتقبة، مذكرا بدعوة البابا بيوس 12 منذ أكثر من 70 عاما لإبرام معاهدات تضبط الجرائم بدقة قانونية، ومستشهدا بتأكيدات البابا لاوون 14 حول قدسية الحياة والإنسانية، معربا عن ترحيب الكرسي الرسولي بالتقدم المحرز بعد اختتام الدورة الأولى للجنة التحضيرية والتطلع للأنشطة والمؤتمرات القادمة حتى عام 2029. وأكد المراقب الدائم أن الحاجة الماسة للعمل الدولي لم تقل في ظل ما يشهده العالم من معاناة للأطفال والنساء وأفراد الأقليات العرقية والدينية، بمن فيهم العديد من المسيحيين جراء الاضطهادات والاستعباد والتهجير القسري والموت. وشهدت المداخلة طرح 4 محاور أساسية ينبغي أن تبنى عليها الاتفاقية المستقبلية. جاء في مقدمتها ضرورة الارتكاز الصارم على القانون الدولي العرفي القائم، لا سيما المادة 7 من نظام روما الأساسي التي تشكل المرجع المناسب للتعاريف، محذرة من أي تعديل للمفاهيم قبل استقرار الممارسات الدولية والاعتقاد القانوني من شأنها أن يعيق التوافق الدولي ويضعف الصك القانوني. وأوضح في هذا الصدد دعم الكرسي الرسولي للإبقاء على تعريف الجنس كما ورد في المادة 7 البند 3 من نظام روما الأساسي، والذي يشير إلى الجنسين الذكر والأنثى في سياق المجتمع، بالإضافة إلى التعريف المستقر للحمل القسري، مؤكدا أن هذه الصياغة لا تستثني أحدا من الحماية، وأن مبدأ الشرعية يتطلب مثل هذه الدقة لتسهيل الحوار والاتفاق على المفاهيم. وفي المحور الثاني شدد المطران قسيس على أن واجب الوقاية والعقاب يقع بالدرجة الأولى على عاتق الدول ومحاكمها الوطنية باعتبارها المقر الأساسي للتحقيق والملاحقة القضائية، مشيرا إلى أن التعاون الدولي عبر تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة يلعب دورا تكامليا لا غنى عنه، لا سيما لدعم الدول ذات القدرات المحدودة، غير أنه اشترط أن يتضمن هذا التعاون ضمانات كافية تمنع تسليم أي شخص إلى ولاية قضائية توجد أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه سيتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية أو الإعدام، وهي العقوبة التي تقضي على كل أمل في الغفران والتجدد. أما المحور الثالث فقد أفرد مساحة واسعة لدور الضحايا وضرورة وضعهم في مركز الاتفاقية المستقبلية، إذ تتطلب معاناتهم إقرار حقوقهم في التعويض والحصول على المساعدة لإعادة التأهيل والإدماج، مع تشجيع الدعم المقدم من الدول والمؤسسات الدولية والمنظمات الدينية والخيرية التي تقف في الخطوط الأمامية لتقديم العون للناجين. وفي المحور الرابع والأخير ركزت الكلمة على احترام كرامة المتهم، مؤكدة أن إجراءات التقاضي العادلة وافتراض البراءة وحياد القضاء والحقوق الفعالة للدفاع والمدة المعقولة للإجراءات ليست تنازلات للجنات بل شروط جوهرية لشرعية قانون نفسه، مشددة على أهمية تناسب العقوبات وانفتاحها على المصالحة لكون الأشخاص لا يمكن اختزالهم في الجرائم التي ارتكبوها. واختتم المطران قسيس كلمته بالتحذير من أن الجرائم ضد الإنسانية نادرا ما تحدث دون إنذار، بل يسهل وقوعها الإفلات من العقاب وتجريد الفئات من إنسانيتها والتآكل التدريجي لاحترام القانون، مشيرا إلى أن السعي للسلام عبر القوة يهدد سيادة القانون التي هي أساس التعايش المدني السلمي. وعرب عن تطلع الكرسي الرسولي لدورة تحضيرية ثانية ومؤتمر ختامي يتسمان بالشفافية والشبولية للوصول إلى اتفاقية فعالة ومقبولة عالميا.
0: لثماني سنوات خلت وتحديدا في 14 من تشرين الأول أكتوبر 2018 أعلن البابا فرانسيس خلال ترأسه القداس الإلهي في ساحة القديس بطرس قداسة 7 طوبويين من بينهم البابا بولس السادس والمطران أوسكار أرنولفو روميرو. البابا بولس السادس جوفاني باتيستا مونتيني من مواليد كونشيزيو في شمال إيطاليا في 26 من أيلول سبتمبر 1897، نال السيامة الكهنوتية في 29 من أيار مايو 1920، عين رئيس أساقفة ميلانو في الأول من تشرين الثاني نوفمبر 1954، ونال السيامة الأسقفية في الثاني عشر من كانون الأول ديسمبر من العام نفسه. عين كاردينالا في الخامس عشر من كانون الأول ديسمبر 1958، انتخب حبرا أعظم في الحادي والعشرين من حزيران يونيو 1963. توفي في كاستيل غوندولفو في السادس من آب أغسطس 1978. أعلن طوبويا في التاسع عشر من تشرين الأول أكتوبر 2014، وقديسا في الرابع عشر من تشرين الأول أكتوبر 2018. الأسقف الشهيد أوسكار أرنولفو روميرو من مواليد كويداد باريوس في السلفادور في الخامس عشر من آب أغسطس 1917، نال السيامة الكهنوتية في الرابع من نيسان أبريل 1942. في العام 1970 عين أسقفا معاونا على أبرشية سان سلفادور، وفي العام 1974 عين أسقف أبرشية سانتياغو دي ماريا، وفي العام 1977 عين رئيس أساقفة سان سلفادور. قتل في الرابع والعشرين من أذار مارس عام 1980 أثناء احتفاله بالقداس. أعلن طوبويا في الثالث والعشرين من أيار مايو عام 2015، وقديسا في الرابع عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 2018.
5: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: ترأس عميد مجمع الكرادلة الكاردينال لويس أنطونيو تاغل صباح اليوم الأربعاء القداس الإلهي في ساحة القديس بطرس في ختام اللقاء المنعقد بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لصدور الإرشاد الرسولي فرح الحب. وخلال الاحتفال أعلن الكاردينال تاغل بتكليف خاص من البابا لاون الرابع عشر الشركة الكنسية التي منحها الأب الأقدس لصاحب الغبطة بولس الثالث نونا بطريرك بغداد للكلدان المشارك في القداس، في خطوة تعبر عن وحدة الإيمان والمحبة بين الكنائس الكاثوليكية. كما تلا العظة التي أعدها البابا للمناسبة مسلطا الضوء على أهمية المحبة في حياة الأسرة والكنيسة، ومؤكدا أن الأسرة مهما كانت الجراح التي أصابتها تستطيع دائما أن تنمو انطلاقا من المحبة. إن فرح الحب الذي يعاش في العائلات هو أيضا ابتهاج الكنيسة. بهذه الكلمات استهل البابا فرانسيس الإرشاد الرسولي فرح الحب قبل 10 سنوات، وهي كلمات استعادها البابا لاون الرابع عشر في عظته مشدد

0: إذن على ضرورة جعل المحبة أساساً للحياة الأسرية، وعلى أهمية مرافقة الأزواج والشباب والعائلات في مسيرتهم، وتعزيز الصلاة والحياة الروحية داخل البيوت، وصون قيمة الحياة البشرية من الحبل بها حتى نهايتها الطبيعية. قال الكاردينال تاغل: تقدم لنا الليتورجية اليوم بعض الأفكار للتأمل في هذا الشأن، فقد أصغينا في القراءة الأولى إلى نشيد المحبة للقديس بولس الذي جعله الإرشاد في فصله الرابع أساساً لتأمل غني في فضائل الزواج المسيحي، بوصفه اتحاداً عاطفياً وروحياً وباذلاً للذات وأيقونة لمحبة الله. فمن خلال هذه القيم في الواقع ينمو الزوجان معاً على صورة الثالوث الأقدس وبمعونة النعمة يوماً بعد يوم، فينضج كل منهما بحسب خصوصيته، وفي الوقت عينه يحققان ذلك التشابه المتبادل الذي ينمو من خلال مشروع ثابت لتقاسم الحياة بأسرها وبنائها معا. تبع عميد مجمع الكرادلة يقول: كان الرسول يوجه كلماته إلى جماعة غنية بالعطايا والمواهب، لكنها كانت بحاجة إلى النضوج في المحبة، وقد ذكر أهل كورنثوس بأنه من دون المحبة حتى وإن امتلك الإنسان جميع المواهب التي نالها فإنه يكون نحاسا يطن أو صنجا يرن، صوتا يفتقر إلى المحبة، وأذنا عاجزة عن إيصال الرسائل إلى القلب، وذاتا فردية بعيدة وباردة ومغلقة لا يمكن النفاذ إليها. نحن لم نخلق لنكون على هذه الصورة، وقد ذكرنا بذلك أيضا المزمور إذ وصفنا بأننا شعب وقطيع إله إلى الأبد رحمته، وأمانته تمتد إلى جيل فجيل. أضاف الكاردينال تاغل يقول: هذه هي المحبة التي يدعون إليها فرح الحب لكي نجعلها أساسا لعائلاتنا، إنها المحبة الحقيقية التي يحثنا الإرشاد الرسولي بصورة خاصة على تربية الشباب الذين يستعدون للزواج عليها من خلال تعليمهم أهمية الفضائل، ويخص بالذكر من بينها العفة بوصفها شرطا ثمينا للنمو الحقيقي في الحب بين الأشخاص. ومن الجدير بالثناء في هذا الإطار المسارات التي تنظم بجدية على مستوى الرعاية أو المناطق الرعوية، لكن علينا أن نتذكر أن هذه المسارات لا تكفي وحدها إن لم تسبقها تربية على المحبة ترافق مسيرة النمو بأكملها منذ الطفولة وتدعمها. وقد لاحظ البابا فرانسيس في هذا الصدد أن تعلم محبة شخص ما ليس أمرا يمكن ارتجاله، ولا يمكنه أن يكون هدفا لدورة تسبق الاحتفال بالزواج، وأوضح قائلا: في الواقع يستعد كل شخص للزواج منذ ولادته، وينبغي لكل ما يعيشه الشاب داخل أسرته أن يسهم في جعله قادرا على الالتزام الكامل والنهائي. تابع عميد مجمع الكرادلة يقول: وهكذا فإن المحبة التي تعاش في البيت والملموسة لا تخلو من لحظات التعب والأخطاء والعثرات، لكنها تبقى في الوقت نفسه رائعة في تفاصيلها اليومية التي لا يمكن التنبؤ بها، هي المدرسة الأولى للمشاعر والتدريب الأول والثمين الذي لا غنى عنه على فرح الحب. ولهذا السبب تستحق جهود عائلات كثيرة أن نقدرها وندعمها، تلك العائلات التي تعيش دعوتها ورسالتها يوما بعد يوم في مدننا وقرانا من دون ضجيج، ولكن بأمانة قد تبلغ أحيانا حد البطولة، فهي تقدم من خلال حياتها جوابا سخيا ومفهوما للجميع عن كلمات يسوع التي أصغينا إليها في الإنجيل: لم تختاروني أنتم بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا فتثمروا ويبقى ثمركم. أضاف الكاردينال تاغل يقول: وقد نقل إلينا الإنجيلي يوحنا الوصية البسيطة والواضحة التي تركها لنا يسوع في ختام حياته على الأرض، وصيتي هي أحب بعضكم بعضا كما أحببتكم، فلنعمل بهذه الوصية لكي ننمو ككنيسة هي عائلة من العائلات في مناخ من الرعاية المتبادلة التي يجني الجميع ثمارها، الأزواج الشباب الذين سيشعرون بالتشجيع وهم يبدأون مسيرتهم الزوجية، والأباء والأمهات الذين سيجدون العون في مواجهة التحديات الشاقة المرتبطة بنمو الأبناء وتدبير الحياة الأسرية، والمسنون الذين سيرون الاعتراف بدورهم كشهود للحكمة والفضيلة وتقدير هذا الدور فيما تتراجع قواهم الجسدية. وفي هذه البيئة أيضا سيجد الأكثر هشاشة الدعم والدافع، وكذلك الذين يعيشون أوضاعا صعبة ولحظات من الأزمات محاطين بالمحبة ومحميين من الأحكام المسبقة والتعصب في إصدار الأحكام. ولنتذكر أنه مهما كانت الجراح التي أصابت الأسرة عميقة فهي تستطيع دائما أن تنمو انطلاقا من المحبة. تابع عميد مجمع الكرادلة يقول: وفي هذه المحبة التي تشكل أساس وجودنا نفسه وعيشنا معا ككائنات بشرية تتجذر أيضا قيم الانفتاح على الحياة واحترامها منذ الحبل بها وحتى موتها الطبيعي. إن العائلة هي الحافظ الأبرز لهذه القيم كمنارة لخير البشرية. وقد شدد البابا فرانسيس في هذا الشأن على أن الاتحاد هشا أو منغلقا أمام نقل الحياة يضمن مستقبل المجتمع، فبدون عائلات متينة منفتحة على عطية الأبناء ومتنبهة لتربيتهم ونموهم لا مستقبل للعالم. أضاف الكاردينال تاغل يقول: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، يشرفني أيضا أن أترأس هذا الاحتفال بتكليف خاص من قداسة البابا لاون الرابع عشر بهدف إظهار الشركة الكنسية التي منحها بنفسه لصاحب الغبطة بولس الثالث نونا بطريرك بغداد للكلدان الذي يشارك في هذا الاحتفال الإفخارستي. إن الشركة بين البطريرك وخليفة بطرس تعيد إلى الأذهان ممارسة قديمة كانت تؤكد وحدة الإيمان والمحبة بين كنيسة بطريركية وكرسي روما وبين الكنائس نفسها في ذلك العصر، وبالتالي فهي ليست مجرد إجراء شكلي بل حقيقة حية تستمد سبب وجودها من الشركة الإفخارستية، مصدر وحدة الكنيسة في المسيح وذروتها. تابع عميد مجمع الكرادلة يقول: يا صاحب الغبطة، إن حضوركم يساعدنا على فهم هويتنا الكنسية بصورة أعمق بوصفنا شركة في المسيح الرب بين كنائس ذات طقوس وتقاليد مختلفة ضمن الوحدة التي تتجلى بصورة مرئية في الشركة مع خليفة بطرس، ونؤكد لكم محبة الكنيسة الكاثوليكية بأسرها وصلاتها من أجل المؤمنين الموكلين إلى رعايتكم الذين عانوا منذ زمن طويل لكنهم ظلوا ثابتين، وغالبا ما أظهروا بطولة في الشهادة لإيمانهم بيسوع وسط محن كثيرة. وخلص عميد مجمع الكرادلة الكاردينال لويس أنطونيو تاغل إلى القول: أيها الإخوة الأعزاء، لنوكل جميع العائلات والكنيسة بأسرها إلى عائلة الناصرة المقدسة لكي تصبح العائلات أماكن للشركة والصلاة ومدارس أصيلة للإنجيل وكنائس منزلية صغيرة تسودها المحبة ويجد فيها كل مجروح العزاء والشفاء.
1: أكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين أن التنمية والتعاون الدولي والحوار بين الشعوب تشكل أساساً ضرورياً لتحقيق السلام، داعياً الشباب إلى تحمل مسؤولياتهم والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة في ظل التحديات الدولية المتزايدة. جاءت مواقف نيافته خلال حوار مع مجموعة من الشباب الجامعيين في البرلمان الإيطالي في ختام مؤتمر دولي استضافته الجامعة الجريجورية الحبرية في روما، وخصص لدراسة إرث البابا يوحنا بولس الأول ومواقفه تجاه قضايا السلام والدبلوماسية والعلاقات الدولية. فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، جدد بارولين تأكيد موقف الكرسي الرسولي الداعم لحل الدولتين، معتبرا أنه لا يوجد حاليا بديل عملي يضمن حق الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني في تقرير المصير والعيش بسلام ضمن دولتين مستقلتين وحدود واضحة. وأشار إلى أن الفاتيكان يدعم هذا التوجه منذ العام 2015 عندما أبرم الاتفاق الشامل الذي اعترف بدولة فلسطين، مذكرا بقرار الأمم المتحدة الصادر عام 47 والذي نص على إنشاء دولتين ووضع نظام دولي خاص لمدينة القدس. وشدد على أن السلام العادل والدائم يجب أن يضمن أيضا الحرية الدينية وحق الوصول الحر إلى الأماكن المقدسة. بعدها توقف نيافته عند أزمة الثقة التي تعاني منها العلاقات الدولية، محذرا من اتساع ظاهرة الإفلات من العقاب رغم وجود آليات قانونية دولية لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وأوضح أن فعالية المؤسسات الدولية تتوقف على استعداد الدول لاحترام سلطتها والالتزام بالقواعد المشتركة، مشيرا إلى أن تغليب المصالح الوطنية الضيقة يضعف قدرة المجتمع الدولي على مواجهة الأزمات بصورة جماعية، وحذر من أن غياب الثقة والتعاون قد يؤدي إلى تفاقم النزاعات في مشهد يعيد إلى الأذهان تحذير البابا فرانسيس من اندلاع حرب عالمية ثالثة مجزأة. في معرض حديثه عن الذكاء الاصطناعي، حدد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان ثلاثة تحديات أساسية تتمثل في تأثير التكنولوجيا على فرص العمل وإمكانية استخدامها في تطوير الأسلحة واتساع الفجوة بين الدول القادرة على الاستفادة منها وتلك التي تفتقر إلى هذه الإمكانات. ودعا إلى إطلاق حوار دولي جاد يفضي إلى وضع قواعد قانونية تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي لا سيما في المجال العسكري، مؤكدا ضرورة تسخير هذه التكنولوجيا لخدمة البشرية مع الحفاظ على كرامة الإنسان وضمان مشاركة الدول الأقل تقدما في الاستفادة منها. بعدها شدد الكاردينال بارولين على أهمية الحوار بين الأديان في مواجهة توظيف المعتقدات الدينية لتبرير العنف، مؤكدا أن اسم الله لا يجوز استخدامه على الإطلاق من أجل تبرير الاعتداءات، ودعا القيادات الدينية إلى التحلي بالشجاعة في إدانة أعمال العنف حتى عندما يرتكبها أفراد من جماعاتها، معتبرا أن الدبلوماسية الدينية يمكن أن تفتح مسارات للحوار في وقت تواجه فيه الدبلوماسية الدولية صعوبات متزايدة. في سياق متصل، شجع نيافته الشباب على الاستعداد لتحمل المسؤولية السياسية والاجتماعية وحمل المبادئ الإنسانية والاجتماعية إلى مؤسسات المجتمع، وأشار إلى أن الكرسي الرسولي يشجع على إعداد مسيحيين قادرين على المشاركة في الحياة العامة، مؤكدا أن الشباب مطالبون اليوم بأن يكونوا فاعلين في إحداث التغيير رغم الصعوبات التي قد تعترض طريقهم. أما بشأن سباق التسلح، فدعا المسؤول الفاتيكاني إلى إعادة النظر في أولويات الإنفاق، مطالبا بتخصيص جزء من الموارد الموجهة للأسلحة من أجل دعم التنمية ومكافحة الجوع والأمراض وتحسين التعليم وظروف عيش السكان المتضررين نتيجة الحروب، وأقر بوجود نقاش أوروبي حول زيادة الإنفاق الدفاعي في ضوء تراجع الدعم الأمريكي، لكنه شدد على أن متطلبات الدفاع لا ينبغي أن تأتي على حساب الاحتياجات الأساسية للشعوب. هذا ثم ختم الكاردينال بارولين كلمته مؤكدا أن السلام والأمن ليسا هدفين متعارضين، إذ أن السلام يشكل شرطا أساسيا للأمن المستدام، كما أن حل النزاعات يصب في مصلحة الجميع.
2: تم الاحتفال مساء أمس الثلاثاء 13 من تشرين الأول أكتوبر في قرية كون مسبحا في كاستيل غاندولفو بمنح الكاردينال مايكل تشيرني العميد الفخري للدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة ميدالية البابا لون 14 للاستدامة، والتي تمنحها جامعة فيلانوفا في بنسلفانيا الأمريكية، وهي الجامعة التي تخرج منها روبرت بريفوست سنة 1977 عقب دراسة الرياضيات. وقد أسست الجامعة هذه الجائزة هذا العام 2026 لمكافأة الشخصيات التي تظهر ريادة في مجالات المسؤولية البيئية والعدالة الاجتماعية والعناية بالأشخاص الأكثر ضعفاً والإدارة المسؤولة للموارد. وقد تم اختيار الكاردينال تشيرني كأول الحاصلين على هذه الميدالية، وذلك على عمله لأكثر من 50 سنة لصالح الكرامة البشرية والعدالة الاجتماعية والمهاجرين والعناية بالخليقة. وفي كلمته خلال تسلمه الميدالية وعقب توجيه الشكر، أشار العميد الفخري لدائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة إلى مرجعين لمواقفه إزاء التنمية المتكاملة. الأول هو نوح، الرجل البار والمطيع لله، الذي صنع سفينة لإنقاذ عائلته والحيوانات من الطوفان حسب ما جاء في سفر التكوين. وتابع الكاردينال تشيرني أن بفضل نوح وما فعل لم تكن للدمار الكلمة الأخيرة، وقد قدمت للبشرية وللأرض الفرصة لبداية جديدة رمزت إليها الحمامة التي تحمل في فمها ورقة زيتون خضراء، كما ورمز إليها قوس السماء. ووصل الكاردينال أننا نحن أيضاً أمام الوضع ذاته الذي كان اختباراً لإصرار نوح وإيمانه، وأضاف أنه يعتبر هذا جوهر تحدي الاستدامة المعاصر، أي توفر فرصة قبل فوات الأوان لحماية البشرية وإنقاذها من التدمير البيئي الذاتي. أما المرجع الثاني حسب ما وصل العميد الفخري فهو الأمير الصغير من رواية أنتوان دي سانت-إكسوبيري، أي ذلك اللاجئ القادم من كوكب صغير بعيد عليه بستان فيه وردة جميلة ولكن أيضا خروف يهدد بأكل الوردة. وتبع الكاردينال تشيرني مذكرا بأن الوردة تتحدث إلى الأمير الصغير عن البشر وتقول إنها لا تعلم أين يمكن العثور عليهم، فالرياح تبعدهم وهم بلا جذور، ما يجعل حياتهم فائقة الصعوبة. ووصل العميد الفخري لدائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة متحدثا عن الحاجة إلى ارتداد عميق ومتواصل، فالحل الوحيد هو الابتعاد عن عاداتنا السيئة الكثيرة والسير على طريق جديد من خلال تغيرات عديدة في تصرفاتنا الشخصية والجماعية والاجتماعية.
3: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.